والشاون عالية وجميلة، ونغام رجال هاتش جيني وفرسانها في كل قبيلة.